0: ከምሲዩ ክብራት ሰማዕትና ናይ ዝዕለት ፈኖና ፈሊምና ኣለና ትውልደ ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት ሜላት ኪሮስ ንዓመታት ስልጣን ሒዛ ንዝፀንሐት ኣባል ኮንግረስ ብምስዓር ታሪካዊ ዓወት ኣመዝጊባ እዚ ዓወት ናይ ሕድሕድኹም እዩ እዚ ቃልሲ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ንምውሳድ ኣይንፅብን ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮፓን ስለምንታይ ናብ ጉዳይ ትግራይ ዘጠንቅቓ ዘለዋ
1: ኩነታት ናብ ብጣዕሚ ዝገደደ ምኻዱ ስለዝረኣዩ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ገይረ ዝወስዶ ብክልቲኦም ሸነፍ ናይ ኩናት ምድላዎም ወዲኦም እዮም
0: ባንኪ ኤርትራ ንባጤራ ናቕፋ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ኣውፅኡ
2: ጥራ ባንክ ከይዱ ፎሬን ካረንሲ ዘይረክብ ኮይኑስ እንታይ ክገብር ከመውት እዩ ትብሕታዊ ትካል ማለት እዩ ከምዝግምቶ ግን ሓድሽ ባጤራ ክውፅ እዩ
0: ሰናይ መከተታል ጎል 29 ዓመት ትውልደ ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት ፖለቲከኛ ሜላት ኪሮስ ኣብ ኮሎራዶ ንኮንግረስ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ መባእታዊ ውድድር ዲሞክራት ንልዕሊ 30 ዓመታት ስልጣን ዝሓዘት ዳይና ዴጌት ብምስዓር ታሪካዊ ዓወት ኣመዝጊባ ላየን ፅጋብ ተወሰኺ ኣለዋ
3: እዚ ብዴሞክራሲያውያን ሶሻሊስት ኣሜሪካ ዲኤስኤ ዝድገፍ ጉዕዞ ሜላት ኪሮስ ኣብ መላእ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ኣሜሪካ ዓብዪ ምንቅስቓስ ዝፈጠረ ኮይኑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ውድብ ዴሞክራት ዝረአ ዘሎ ናይ ወለዶን መዋቕራዊ ፖለቲካን ለውጢ ዘርኢ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እቲ ኣብ መወዳእታ ውድድር ዝተገበረሉ ደንቨር ብብዝሒ ዴሞክራት ዝርከብሉ ብምዃኑ ሜላት ኣብ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ክትዕወት ዘለዋ ዕድል ውሕስ ምዃኑ ናት ዜና ይገልጽ ኣለዋ ብመሰረት ሮይተርስ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣስታት 78 ሚእታዊት ድምፂ ትውድድር ኣብ ዝተቆፀረሉ እዋን ሜላት ነታ ጓል 68 ዓመት ዳይና ድጌት ብኣስታት 7,000 ድምፂ መሪሓታላ እታ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ዋንዳ ጀምስ ድማ ብሰፊሕ ፍልሊ ተኣልያም ሜላት ኪሮስ ኣብዚ እዋን እዚ ጉዕዞ መባእታዊ መረፃ ኮሎራዶ ሓሊፋ ንኮሎራዶ ኣብ ኮንግረስ ክትውክል እትኽእል ቀዳመይቲ ጸላም ጓልን ስቴትን ምዃን ተዳልያ ትርከብ
0: ሎም ምሸት እዚ ዓወት ናይ ሕድሕድኹም እዩ ካብ ኩሉ ዕድመ ኩሉ ሃይማኖት ዓለይትን ዝኾነ መረፅቲ ዴንቨር ንፅር መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ንሕና ኣይንፅበይን እዚ ቃልሲ ናብ ዶናልድ ትራምፕን ናብቲ ናይ ውሕዳት ሃፍታማት ገዛኢ ግውጅለ ኦሊጋርኪ ንምውሳድ ኣይንፅበን ኣይኤስኢ ንምድስካል ንኹሉ ዝኸውን ሕክምና ንምፅዳቕ ኣይንፅበን ዝሓለፈ ዘበን ፖለቲካ ንምዕፃው ዓበይቲ ገንዘባት ካብ ፖለቲካና ንምውፃእ ኣይንፅበን ኢና ብፍፁም ድማ ኣብ ፍልስጤም ይካየድ ዘሎ ምፅናት ዓለይት ደው ንምባል ኣይንፅበን ኢና
4: We will not wait to end the genocide in Palestine.
3: ሜላት ህፃን ከለያ ምስድራቤታ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዛ ጓል 29 ዓመት ሜላት ኣብ 2022 ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኖተርዳም ብሕጊ ተመሪቓ ኣብ ኒውዮርክ ካብ ዝርከብ ዓብዪ ትካል ሕጊ ጠበቓ ኮይና ክተገልግል ፀኒሓ ኣብ 2023 ሜላት ነቲ ትካላት ሕጊ ንመጥቃዕቲ ሓማስን ተግባራት እስራኤልን ዝነበረን መርገፂ ዝነቅፍ መግለፂ ምፅሓፋ ስዒቡ ካብ ስራሓ ተባሪራ ንሳ ንተግባራት እስራኤል ኣብ ጋዛ ምፅናት ዓሌት ክትብል ብምኹናን ኣብ ጋዛ ዘየማት ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ፃውዒት ክተቐርብ ፀኒሐ እያ ድሕሪ ካብ ስራሓ ምብራራ ናብ ደንቨር ብምምላስ ናይ ዶክትሬት ትምህርታ ክትቅፅል ፀኒሓ ካብቶም ቀንዲ ፖለቲካዊ መርገፅታታ ድማ ወፃዓታት ዓበይቲ ኮርፖሬሽናትን ቁጠባዊ ዘይማዕርነት ንምውጋድ ከምኡ ውን ናፃ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ምቕራብ ዝብሉ ይርከብዎም እዚ ብሜላት ዝተመዝገበ ዓወት ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ካብ መበል 13 ዲስትሪክት ዝተመዝገበ ታሪካዊ ዓወት ዳርያ ሊዛ ኣቪላ ሸቫሊየር ዝመሳሰል እዩ እዚ ኣብዚ መረፃ እዚ ዝተረኣየ ለውጢ ደገፍቲ ውድብ ዴሞክራት ካብቶም ንነዊሕ ዓመታት ስልጣን ሒዞም ዝፀንሑን ምስ ወሃብቲ ገንዘብ ትካላት ዝተኣሳሰሩን ፖለቲከኛታት ተፈልዮም ናብ ሓደሽትን ዝያዳ ተሪር መስመር ዘለዎምን መንእስያት መራሕቲ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለዉ ዘነፅር እዩ ኣብዚ መረፃ እዚ ሜላት ኪሮስ ምስቲ ንእስራኤል ዝድግ ደግፉ ዲሞክራት በመንቃፉን ምስቲ ናቀፍቲ ዘረብኡ አጽያፍን ድኹምን በመባል ዝወቅስዎን ሶሻሊስት ፖለቲካዊ ውሃብ ርእቶ ሓሰን ፒከር ብዝነበራ ምሕዝነት ርሱን ናቀፍታታት ይበፅሓ ነይሩ እዩ እንተኾነ እዚ ኩሉ ነቲ ካብ ህዝቢ ዝተረኸበ ደገፍ ክዓግቶ ይከኣለን ዳይና ድገት ንመላት ብድሆ ክትገብረላን ከላ ኣብ ኮንግረስ ተመክሮ ዘይብሉ ሰብ ምምራፅ ጌጋ መረፃ እዩ ክትብል እኳ እንተተኻትዐት ድምፂ ህዝቢ ደንቨር ግና ናብ ካልእ ጎደና ገጹ ዝጓዓዝ ዘሎ ይመስል ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ምስ ዲሞክራሲያውያን ሶሻሊስት ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎምን ብከንቲባ ዞህራን ማምዳኒ ዝድገፉን ሰለስተ ሕፅያት ኣብ መባእታዊ መረፅኦም ምዕዋቶም እዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ማዕበል ንመጻኢ ሃገራዊ ቁጠባን ዝምድናታት ወፃኢ ኣሜሪካን ዝያዳ ክጸልዎ ምዃኑ ምልክት ዘርኢ እዩ።
5: ባንክ ኤርትራ ብኤድወል ቀሰባትን ትካላትን ብዘይ ዓቕን ተታሒዙ ኣሎ ንዝበለባት ኢራን ኣቕፋ ብዝምልከት ፅኑዕ መምርሒ ውፅኢ ኣሎ። እቲ ባንክ ዝኾነ ይኹን ካብ ባንክ ወፃኢ ብኢድ ህዝቢ ዝርከብ ገንዘብ ክሳዕ መወዳእታ ሓምለ ናብ ሕሳብ ባንክ ክኣቱ ግዜ ሂቡሎ። እዚ ዝህልዎ ፅልዋ እንታይ እዩ? ንምሁር ስነ ቁጠባ ፕሮፌሰር መንግስትኣብ ተስፋ ዮሃንስ ተወኪስናዮ ኣለና።
6: ኣሸጋሪ እውነት ህዝቢ ምክንያቱ ህዝቢ ቁጠባ ናይ ኤሪትራሲ ዝበዝሐ ማእከሎትን ኣዝየናእሽቱ ኣብኡ ዝተመስረተ እዩ። ገንዘብ ድልዮ እቲ ገንዘብ ካብ ባንክ እናውፅሓ እንዳተኻጥረ ዘይኮነሲ ብዝተካል መጠን ኣክሰስ ክብልዎ ኣለዎ። ሕጂ እንተደኣ ስትሪክት ዝኾነ መምርሕታት እንዳውፃእካ እንዳተቋፃፀርካ ክትግብቶ ደሊኻ ዘይውድዓዊ ቁጠባ እዚኻ ኢካ ትጎድኦ። እቲ ህዝቡን ክንቀሳቀስ ስለ ዘይክእል ናይ ቁጠባ ሽግር የስዕበሉ ማለት እዩ። ምክንያት ፍሉጥ እዩ ስርዓት ኣብ ኤሪትራ ዘሎ እሱ ክቋጣፀሮ ስለ ዝደሊ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዶባት ኹን ገለ ኹን ብዙሕ ነገራት ክካየድ ጀሚሩ ኣሎ። ንወገን ሱዳን ንሕና ዘይንፈልጦ ንኣቕፋ መለዋወጢ ኮይኑ የገልግል ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ካብ ትግራይ ወላ ካብ ጎንደር ወልቃይት ወዘተ ብዙሕ ነገራት ተኣቱ ስለ ዘሎ እንተደኣ ብኣትዩ ትሰብ ካብ ትግራይ ለዊጡ ነቲ ዶላር ምናልባት ብኢንካይን ጣፍ ኮነ ከዝኾነ ክእትዎ ስለ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክቋፀፀር ይክእል ሳዕሪ ይብሎ ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት እዩ ከዓ ብናይ ስግረዶግ ድዩ ብናይ ወፃኢ ክስታይ ድዩ ካልእውን ነቶም ዝመፁ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ንኣብነት 5,000 ዶላር ሒዙ እንተመፅኡ ሲ ትርፎ ንበሎማ 15 ናቕፋ ምስ ሽረፈ እቲገሊኡ ሒሽሾ ንታ ነቲ ህዝቢ ነቶም ንሓውኹን ይገድፎ ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ቁፅፅረ ንላዕሊ ከይድ ኣሎ እዛ ጥረሲ እንተራ ፀኒሓ ብኩሩምንታይ ሲ ትቁርጠምን እያ ዓይነት ገይሩ ካብ ብሕጂ እዩ ከምኡ ዝገብር።
0: ንሓደ ወርሒ ጥራይ ዝተዋህበ ናይ ግዜ ገደብ ኣሎ ምስኡ እውን ድሮ ፀኒሒ ዘሎ ከምዚ ዝበልኩሞ 5,000 ናቕፋ ወርሓዊ ገደብ ብምውፁ ገንዘብ ተደሚሩ ኣብ ልዕሊ መዓልታዊ ናብራ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥን ተራ ዜጋታት እንታይ ቁልጡፍ ፅልዋ ክህልዎ እዩ?
6: ሕማቅ ቁጠባ ኤርትራ ኢንፎርማል እዩ ናይ እንጋለ ቁጠባ እዩ። ኣብ ባንኪ ከይዱ እቲ ብፍላይ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝብና ኣብ ናእሹ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ብምሉኡ ሲ ብከምኡ ጌርካ ገዲብካ ኣይኮውኒን የድልየካ እዩ ገንዘብ ነገዳይ ክነግድ እንትኾኑ ክድልዮ እዩ። እንተዳ ባንክ ከይዱ ፎሬን ካረንሲ ዘይረክብ ኮይኑስ እንታይ ክገብር ክመውት እዩ እቲ ፕራይቨት ሴክተር ትብሕታዊ ትካል ማለት እዩ ዝያዳ ሕጂ ናቱ ሞት ማለት ድማ ናይ ቁጠባ ኤርትራ ናይ ባዕቂ ሕማም ሽግር ማለት እዩ ክደክን እዩ።
0: ከም ናይ 2015 ከጋጥም ይኽእል እዩ ትብሉ ዶ ብዚ ባጤራ ናይ ምቕያር
6: ወይ ብኡን ከየጋጥም እቲ ስርዓት ወርኒንግ ሂብሎ ማለት እዩ። ከምዝግምቶ ግን ሓድሽ ባጤራ ክውፅእ እ ዝብል ፕራየር ወርኒንግ ዝብ ኣሎ ፅዋዕ ንጎ እንተደኣ ክሻታት ጌርኩም ኣምፂኹምለይ ተሓተቲ ኢኹም እዩ ዝብል ዘሎ እትዎ ንባንኪ እዩ ዝብል ዘሎ ትሕተት ኢኻ ከምኡ እዩ መግለፂ ከም ዝርዮ ዘሎ
0: ያቀኒልና ፕሮፌሰር መንግስትኣብ ነመስግን
6: ኣኒየለይ ኣነ ድማ
5: ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ክስክረኩም ሕብራት ሃገራት ነቲ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክከታተል ዝመዘዞ ፍሉይ ወኪል ደውከብ ህሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ተማሕቲኑ ስማን ሳልሕ ሎሚ ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ዲፕሎማሲተኛታት ወፃኢ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ መዝነት ንምስሊ ኤርትራ ምድዋን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘወረደ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከካይዶ ፀንሐ ልዝብ ደውከም ዘብሎ ፍሊጡ ከም ፍሉይ ወኪል ከገልግል ፀንሐ ሱዳናዊ ዶክተር መሓመድ ዓብዲሰላም ባባጌራ ብኤርትራ ንዓመታት ክፍፀም ፀንሐ ከቢድ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብዝሓለ ወርሒ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ገሊጹ ነይሩ። እቶም ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃዳዕ መንሰሪዕ ዝሓለፈ ዓመት ንከተማ ኣልፋሸር ንምቁፅጣር ኣብ ዘካየድዎ ወፍሪ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምፅናት ዓሌትን ከም ዝፈፀሙ ሓደ ፀብጻብ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሓቢሩ። ናይ መወዳእታ ዜና ብኩናት ሓድሕድ ክትሕምስ ፀንሐት ሶርያ ሓድሽ ፓርላማ መስሪታ ግዜያዊ ፕረዚደንት ሃገር ኣሕመድ ኣልሸራ ሰብዓ ካብቶም ብዛዕባታት ሃገር ዝተመርፁ ሕፅያት ኣባላት ናዒጣ ድሕሪ ስርዓት ባሸር ኣልኣሰድ ዝቃወም ዘሎ መሰጋገር ባይቶ ኮይኖም ኣለው። መንግስት አሜሪካ ተርመጣን ቃታ በመጣ ሁሉም ለመስርህ ሰላም ይንቅፋሉ ዝበለም ሰለስልጣን ህውሃታ በአካይዶም ተቆጥቦም በህጹጽና በጠር በዛዘ ተከምለሱ ክጽውዕ ከሎ ህብረት ኤሮፓውን ህውሃት ተማዓ عداوي بيت مخري كمزا غمان قدود وتهدراو قفاية قايد كمزا لنقاليتيو عميركان حبرات إيروبان سلام انتايون بتخطاطلي أبا قداي تقرايزة تنقوزلو لاين تقابنا بوليتيكاو إيتوبيا بغربان نزكتات البروفيسر قطاچو أسفه أزراري واتولا
1: تزوز الزرار وعواج خاوز وصل جميرو نعدن نخاعد وصازن عالم لكما حبر سلم بتعمي كتاتلو نيرو بي بي سي بناتكاتكم بي مان رايتس ووش بزوح تتحافل لقو نتاتي نيرو سعيو دمازي ناي عقديتكا قفا السون بزوح تغراتي سعيو نيرو سلازي تفتراوي نيرو تيوم بفلاي بزناي تسمم بريتوريا ايدوم زنورم تكالات عدتات زخونا نقر كولو سلازي زي تتسابنا يوختو ليو تخيلن تي زماسا قبرا مارسي قن خامس قمتي قن نحطهم مخررت زوالوهم فاليوم زهاو ناي فيزا قدا قلو قطتاز تصبنا يخينو لو نخيلنا سلازي تخوناتات نابتعان زقادادا كافت زنورو زقادادا مخادو سلازرايو زهاو قبرا مارسي قيري زواصلو بتقن ناي تهشتو لو تطات قن اللوي عمنتاي مسمار خمز داليو زتالووطا نقر زالي مسلاني
3: هو حد حبرت أوروبا أبي تقرأي قاتي مولو هزبالو وطرب زملكاتن زوطو مقلاسي بمنساق هزبي تقرأي بسنكتن ناقادة دمس زلو وتادراو سقات مسال رئيسة مكل خالو كمزا خبريوت انكي قوزلو ازن تاي مالتشيو
1: ازي اوحات تم عالم لخا مخبر السابع رداد ايخون دليت يخون اشكاف ازي زمس اللو منقادي بتفكر زي من باو غيري ازوستو مكناتم عفتنا اوروب حورت بقلتي نتعواج مكوام نتقفا مكوام راحت لي خدس ناب زتون زفز تبعاله بيت مخرم مملاسون بكيف تتقاوم ايو عفتي ناي قفاون تعيزبل بحتاوي بينو خمسي ختململو يتخولون تعيزو لو فيدرال منغست تراحيو وين بناي فيدرال منغست فقط تراحيكم وتادر ختململو تخولو نغريو زول زالو اوروبا حبات لذي حتى منغستاوي نغرات ونا لعلولو صالو نغرات ونا لعلولو
3: مولو بمولو ناب كونات نمئتاو كامز واسنو زملكت كخون دي خائل
1: وانا كنت خاطر لزف العدلات كلن ديو كن كينات منال بات الدحر بتزلوم ناي صمدو غلطات تدفافيوم بتوم قالوت حيلتات بناي ارترا ونحاويسكا الدحر زياتيوم بناي وعلاتهم غمغم بناي وشت غمغم نا كينات متاو بفلاي بوعلاتهم منغدي يواز أما أيو لهم دعمنا أي مثلاني كن تدلون نتكن وعلى بخالوت حالي تطبيق يوم سيطاو ويم فيرا مقست بزي جمبرو بنات سيطاو بو من نصر يوم كلو نقر صاحو وزن لهم كن بنا أوروبا حبرت يخون هزمنا الوات صباح لومي لا توالا لا تنحالا لفزمة سنايتي أمباسادر قعزونا أمريكا نابتقراي السوون تتقيموم تدفيت عفيرا مقستوون خيقبار يدالي دو يخون زبلي يزن لهم
3: تقراي حزنا بإياتم رحزن لاك اتسيلو زفتر نغر انتايو
1: تنايا حوحات بوليسي يكون تقبار مدقوام قراحا يكونن زي متحببار وني وانجل غير زالو تحدش عواج مالتيو سلازي دارقا والا خينات تي تجمرس خينات يازال لا تقرأي تايو تازي زي نفولتو نايت ايت خينات كي جمريو السودما زوستانو زوم عالم لخ ساقطي بحر اخل ساقطي اب كلتيو مالتيو عبارا كيلون عب مقالان اندحر تغيرو هزو ون قطار فولو زسال عدل عالو يويلي زعمن جن تقرأي زي خوانا وعلى خوينات هالة جن عب زقرم ناي خوينات سلالو تيازالة تقفان عب عبيت كريستيانات ونعاتيو ناي بيت كريستيان تمهارو ناي عبنا تمهارو ون يقفا في اللو قصوم شفينو مزعفنو زقفو بزحات سباتي يمزلون
3: مولو بمولو ناو كونات تولو زخيل عدل زلو دي مسلكا
1: زي خوناتات ناو اي زمرح زلو بخلت يوم شنف لاو خوينات يوم دعاتو زلو ناي خوينات مدل عم وديوم يوم الى زعمن
3: بروفيسور جيتاتشو اسفا كبرت هبلي
1: يغني اللي انا قلنا اذا عند
5: خبركم تحتاتلتيني لو مزدلاني تحستو عبزيز عزيمنا لنا مساقم زمساقو عزيب برهانا مساوها هاريت مدب لاين تقاب ترنيا تكنيشان ديفيد كنانجوي بموخانينا تباح بخال تحستو كساب نراخب بروخ ليتين